0: ماشي نانو تشي في يقول علي يا باتي ما تشي كم انا ما هي يقول باتي ما تشي خطا في ما هي يقول Samma za ka ke tu le li nu ha ma she na mo ku le she pe m to to ka pa o. Ha tu le she pe m to ke le pe mi ma hi a le ho.
1: Di te te ke mi ta.
0: Se pye moto ko le ve desi ama po si ka ho.